0: SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online, and on radio.
1: Is it some other local for mobile, online, and radio? The Mahalal of SBS Tigrinya. سلام زخبركم سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس لومي سوني عصر تحادي قنبت كلتشحن اسران شدشتانيو نحجي ساعة عصر تحادي ناين قونا بمقوطة ترى ملبن حادي ساعة زتان نحمد بنا هزنا تقريبنا لنا فلما هزبتات عبورجنن تورس ايلاندن تنتوين وننتي نزلوم ونن مدب بن محلال فولوزل لنا مريت بحلاوين وننتو مخانم أفلوتون هب بزد ما اس بي اس تغرينيان هزبتات ورانجرون واي ورانا هاقر كلينن زحلفون زلون عبيت عدي كبري هب در زینا نباری نیوزلند زخونه مرحول دمیکل اب کم پولیتیکان کالن اب بزوح اودتات زنتف کوینو به انگلیزینیان بتگرینیان چهیفو زحتمان بزوحات متحبتون علو اب زعمت حمسان حموشتن وی 55 God and Lucifer Bet on Africa الكابولان تبل متحب عبای متحب چهیفو اب اداغات رکب بزعبا متحبتو مسوزت تحازو الالن گیرنا لنا در زینا کن اربوینا حلو في ماناي سيلفي مخانوز بلت سيلف وان نيشن فلما وان ابتحت واي بايتو اوستراليا من برخي بلو نزدسس حد تبتاب لنا لو هنا سددلنا تبتابونن اللو كيلا كابر ساتو ارترا حدش مسرح ديجيتاو حبريتا جميرا كننا تنت عبيات تمرتزوبا ماكل بوقع تغفيتو كدو سينادوس ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ ጥንታዊት ከተማ አክሱም ቅድስት ከተማ አክሱም ጽዮን ተባይለ ክስመ ከምዝወሰነ አፍሊጡ ዝብሉን ካልእን ዝሓዘ ጠብጣባለና ድሕር ዜና ክነቅርቦ ኢና ንኩሉ መደባትና ምሳና ፀኒሕኩም ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ኣዳለውን ኣቅረብን ዝመደብ ብየነ ሰመረ ሕጂ ናብ ዕለታዊ ዜና نيلومي سوني عصر تحالي قنبات كل تشحن اسران شديشتن سدالو زيناتا تغربو لكم فلما عرصاتهم ايران نتيب باكستان وين عشما قلتا عبيلو بأميركاز عرب امام مقرات تغسي من لاش كمت والو دحر مقلات اتوق نحوارو دوز بلولو زيتو قورة زيتك قبرت اوي علا مسجوجي اللي اي اس ركب زلونن بقبن بارنت تخصان كلتا انستي لومي وحسك حتى اين ودبت عنا علم تسافرتن سرحتن ياتاتن كابتاب بهانتا فيروس كورونا استسألوت مزاوريت مركب ام في هونديسا عب تنف ريفي كمز تراغفو قليسو ازي ريدي اسبيس بغانك واتقلين يزفنو مدبيو سلفت امرت ناي زوباوي سلفي كوينو كترب كمزخ ال تنتنت بوليتيكا اوستراليا زاربو سلفي وان نيشن نزيح زوزو لقعزو انت عبيوو سلفي لبرون ابحادقا كاتيو تودا داري ناي وان نيشن ديفيد فارلي نتي نسب عنشو عطن عامتات بسلفت امرت تباحيتو تسنح ابدوباوي نيو ساوز ويلس ابزركب منبري منبر فارر سيرو تعويت اللو نسو نول نبولك استودا دارت ميشيل ميلتورب سعيريو أبز كدام سنبت منبر فرير تيركي بزرلو نايك أنم استراتيجي كاو مراح سلفي لبرز نبري كوس ساماراس اتوتسيت أب كم نايم عرب سيدني زا مسلا كتماتات منابر كمون أب كم عرب سيدني زا مسلا كتماتات كدقم كم زخل قليسو ناي وان نيشن مراحيت باولين هانسن نشانل ناين سلفا حيال نايم ريج حيلك

0: هذه منذ صدم بريئة أو بشق رئيسة صدم بريئة بعدنا هذا أي جنديال كلاه أو سيركي نوكلير كي يحاربك على كذا لكن هذا لبعض أي آد أي مارتي أي بوستيف كان نقدين أي سود بعين أو دريم كرئنا حتى نلاش عالم كي صعد كي دقالها يشدال كي وح البابا أي وحكت ركران وإن مراكيب تحيرنا منذ صدم بريئة عن العلن وح ريستريشن عن الوكينين إيوه إن ما عرفتي هوستيليتيز كذا معنا هيس الشدة يو لهكيو ودقالك آه لبعض الناس اللي هنا أهمية دوين عن سينو كبعدين عن كوك كلو ما عرفت وين عن كود هذا لهم فك تاسع أمي يمسن جواب تود أو أت ما عرفت لو بمبونا والله وراء اللي لي هاي بوزيتيف أي كانوا قدين لبعض الناس
1: واتهاي محمد نور قليمه مركا هري مرايكن كا وحبي أوسو جدي إيران يو معها وده هذا لذا نكوي وجوه الرئي أو لبعض النعوي باكستان أكل الدبقة هذا يسو مركا ما إسلاده هاي حد صدق وحوس السودان لبذا نعو يسوس ودوان كرانو حلك يا لودوية.
0: يدو أرتكرسون ترى إيجي تأيا هذا نتقال كصدق اللي بودا أي أنا إنه قرنو لودو بيكون دارته. especially لما ركن كأوسان فيلين إن صدق يكون دارانس يدو midterm election كي ومدد دحين كصوص عطو. يو أسعارتي نلاشي وحول بو مركن قلبت يذكروا كعي دونك كلاس كبداي مركن كأيا بحتى شعب كويات وقيلنا مركا. برشر كاس إيدو جرو أيام مراكنكو حلقة يا راق وضا بادان هاد إيسو جيدين وإن دقال كان لحكيو هرمسن اللفرو إني إني أقلان دونان إنكا سوني ولي جواب كسو بحينو اللي هي كوبادو حي تالا دانكا مراكنكا حتى ناي وحال مودا إن لبادا قضب وآد مهم وقا عور غالها دونك وحبادان كبدل دونت إني أقلان دونان والله ملايا إيو جواب تو على جسوب دونا بلينا يسوي جواب بس دو رخص بدن والله في لاي إن جوردو إيه إنت كفر سدان كسوي جوابن بركة دقال كاني معها دقال لسيسوق كرو إنت وكجوك سنة ودون كورنا أيوة مارتي ولقو عن ودقالي وعو البابا عدو البابا أي ودن كيس أيو تكتي كوا يرير يكوا وين بدون كوا الله وذا لو ولا قوة دي بعده ده قال كان بركة عم في لنا إن لبذا قطب إسلا قادم دونان سيدون كنا ننفسه إياه ننفسان
1: waataay qalimo ugu dambeyntii en mar badan ayuu madaxweyne Donald Trump wuxuu ku celceliyay dagaalkii waan guuleysanay marka hadii qodobadaas lagu heshiiyo oo hadda dagaalka sida ku dhamaado maxay kula tahay in laga arki karo Mareykanka dhawr jeer oo eeran weeraray isagoo xitaa heshiis iyo wada hadal ay socdaan ma laga yaabo in dagaalka marka la dib u qarxo oo Mareykanka xirfad ahaan uu sidaan u sameeynaayo mise waxa laga yaabo in sidaan lagu gaar xal waara ma kula tahay
0: مركن قرتي قلت وحبه واسمي وسليه يقول وقار سيدات من قلنا كلا فنزويلا كلا وإسلاميين مديره قابنا يعني إيران ونوح وقابن كرتان ورجيم جنجي وحيابه بدن قول أدو قار كتان لقوش أسمان لعين أفكه كشيك توا قوليسن لكن مقوليسن وهذا التدوات عشو سير دافي يقولون لباتي دو قار تير مركن والله يابا إن سيدا يكود دايان سيرادان halka dagaalka ku joogsado oo marka ka dibna ay nukleerka iyo xitaa waxyaabaha oo ma Iran ay ogolaatay waxa kamid ah in maareeyti oo waxyaabaha oo isagu weydiinay kamid ah in dhowr iyo toban sano ay joojiyaan bacriminta ee nukleerka iyo waxyaabaha saas oo maareeyti oo Mareykanka aad ugu weynaa xagiisa oo laga yaabo xitaa in ay Iran ay joojiso in muddo badan ayna bacrimin 12 sano ama ilaa 15 sano marka labada dhacba waa la isku daalay cidna wax uma reeban لكن دفاع عليك أي كذا شيء إيران ولي وينوشة رجيم كله ما بدلين قوشود أي حوار كان بل إني سرفايف جروبين أي كبت بعدين بلوت إني ضاد كورع أو يعني مراكن كسيد فنزويلا وبدلوا كلا أي مارت نظام كده وبدل ما دول دول فشلن تقول عضو ما دعين مركب قول ما شيء كان كر مراكن كواي هدف كوي مذابة تاع هيد بقى إيه إن رجيم كان أوسمة أو مارت إيران ما شيء كبحضور قلوا أسوى شيء سوليا إيش يمدان ما دعين مركب قول يستي inu yiraado waa waxan meesha bas oo limba mareekanka waa inuu dib macna siyaasadiisa xitaa qaliijku isbedelaysa oo golf kaliftiisa dadhaqdaqay kale waxay bilaabeen oo spice kale inay galaan inay igu soo dhawaadaan waxay ogaadeen in mareekanka si walba uu difaaci karimba xitaa Iran uu ka difaaci waa iska badaa quwada kale waa weyn marka iyaga laftiga siyaasadooda isbaa waa yaani dagaalkani mareekanka runtu ku fashilmay oo xisaabadii oo qaliijka xitaa uu loose gareeyay oo maanta waa kaniyad jabeen waxyaabo badan oo waxa jira adduunka lagu respectareen jiray oo lagu xushmeyn jiray Mareykanka oo islaaha meeshu galo hadda waa lagu kala tagaya oo aanan dhicin marka Mareykanka uu ku fashilmay dagaalkan aan dhigi karnaa inuu ku qaado Iran
2: Maxamed Nuur Qalimo oo ka faalooda arrimaha caalamka iyo kaasi ahaa waxa waramaya Ismaan Cabdi Xasan halka wali aan diga dhageysanaysana waa BBC
3: BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaali

0: عنها بالناز خبركم سمعتنا مدلاو على تسوني راديو بي بي سي نو جميرو ارتراوي نبع عباي بريطانيا أبي زبناو مزمزا قلعي تسريعوم مقدائر إثيوبيا بررات توش عدي كنكديو
1: بفلايد ما أبي ملا عباي بريطانيا زركبو أنات من سيات بإنترنت مزمزلو بإنترنت لا ما يقبرلو
0: سينودوس بيت كريستيان أرثوذكس تغراي أبي قدايك أدسنا كتما أكسوم زهل فوسانة زهلو حقا وترقوم
2: حد تكام بلو زي قال زمكتر حق الخوت الزهل بحقي ستان طارع كانت رحي إذا وزني حقي حق مقصام بسرته ولن كيرس أقاماتي فالع تنقعات زكبر يزلان
0: حد سرت زينات هاتوونا اللونا لاين تقابيه سنناي مكتتال بسنكي نهرواغا نابران حدش تكنولوجين عباي بريطانيا زفتس مزمزاك المحزي تمزجيبو عبزيفة الدرجة بسيحو كامزلو نسأها كومشنر سأرى قليان تاتنكيو عب كلتاشعن عسران حموشتن لعلي عسران زالستن شيح قدات الزبن او قليان نبتي كومشن قريبو مالو ازخاء كبزحلف عمت بعسران كلتن ميتاويت وسخار ايون كالمحزي تبسيحو زيفة الاهازن مخانو وانتا قليسو عوات قبريك زابير
3: أتي ناس أكو مشنرت أرجلي النت زوج أو سبسب كم زحبرو قبل علي أبزق بنات استوافروا مرب بعده سقمتي أنت زي توسيدو أبزمت عمتات مسج جردك سب بأسقدد مسرحن مزمزان نمل لا يكون نمو قدو أزيو أتجام خونيو كابتم أبكل تشحن إسران هم مشتن قداز خون زخ على سبات توم لعلي إسرامي تويت زي قطات عباي بريطانيوم بزد ما زعبي بس حزوم اللو زي قطات إرترا عصر سلستم تويت بمن مزجاب قال أيزل على درجة حزون كلو زيغاتات فيتنام بتشعتم إيطاوي تسعبون عباي بريطانيا بحافشاك

0: سلام وقعب نحن مدب Essential English Conversation متأخم ازي نتمهارو قانقو انجليزينيا ازيو ادلاي زغن مدبيو انا تمسجن بحال ابناي لومي مدب اتوم ابزحالف اربعة خفالات مدباتنا استغايدو مييتات دقيمنا قنسم عمينا
1: Are you married?
2: Yes, I am.
1: Have you got any brothers or sisters?
2: Yes, I've got two brothers.
1: How old are you?
2: I'm 35.
1: When's your birthday?
2: My birthday is on June the 17th.
0: Kab samaharkumo kindey zaakil kitzukuru tkhulu. Nazi sa'ib nus fatana bimusad nafsukum mizanu. Kadmi etqunu amal simsma'kum hasibkum nqitmulsu u khul gize khalluwakum. Harayn bar qadama hatto bingliziya tamar'ikum dikhum skabelu.
1: Are you married?
0: Qatsilkum uwe tamar'e belu.
2: Yes, I am.
0: Qatsilkum ahwatna hatin allawukum do skabelu.
1: Have you got any brothers or sisters?
0: Kamzi sibelu. Kilta ahwat allawuni.
2: I've got two brothers.
0: أتسألكم كن داي عدميكم إلكم حتاتو
1: How old are you?
0: حجخا أنا سلاسان حموشاني عدمي بلو
2: I'm 35
0: قرم ما عاسيو إلا تلدتكم إلكم نمحتات فتنو
1: When's your birthday?
0: أب موداتا ألا تلدتي عصرت شوعة السنة يبلو
2: My birthday is on June the 17th
0: بالطعم صبو حجي نفسه وكف مسمر نايتي ميت سمعكم بمدقام تلمامدو
1: Are you married?
2: Yes I am
1: Have you got any brothers or sisters?